0: Phonics. اي خستر
1: اغنيز بيتا
2: غابرييل غابرييل
1: ميرسا تاما تيم ويف ان ام بيور لاسر باشا يا اي ويت اني مير
0: يا كنس كريس فور 5 فراغه waarin jij hulp nodig hebt. Je hebt iemand nodig.
1: Ik heb ook een engel nodig, denk ik.
0: Ja, engel was gisteren aan mijn zijde. Zometeen gaan we daar meer over vertellen. Naar muziek van